0: tienen acceso a derechos como la vivienda, la formación y trabajo.
1: الحق في الحماية الدولية وفي هذه السنة لا موعد ولا حقوق وموعد لجوي الحق في الحماية الدولية لسبب ذلك قد قصص أهل غرناطة وجلسائهم وأهل المهاجرين من أجل الحقوق أي يوم السبت يكون في 25 من شهر مايو السبت الآتي ويبدأ المثيرة في ساعة 11 دقيقة التدمن سروه الرجولة يكون في شارع تيتي مونتوليو كما قلنا لكم 12 من 14 هو النقطة الدعوة للجميع المهاجرين السادات والسيدات والسلام عليكم.
0: La falta de cita de asilo tiene consecuencias graves para la vida.
2: Muchos problemas. Algunos no hablamos español.
3: Sin la policía nos para por la calle, no podemos demostrar que somos refugiados. Nos pueden detener y expulsar.
0: El centro
3: por
0: de acogida
3: no
0: de organizaciones tutelado temporal, pero terminará y seguirán sin formalizar su protección de asilo.
3: La preocupación llena nuestra cabeza.
2: ¿Cómo no podemos pedir asilo? Vivimos en la calle.
3: No podemos dormir bien.
0: Han huido de conflictos y violencias. Ahora quieren trabajar y formarse y empezar una nueva vida segura y en paz.